0: وعليكم السلام. كيف السيارة؟ معك من أوتريب.
1: CA, you can cancel. Acknowledge.